0: لاش تمك فافي
1: فاليو فانتينا وي نفاليو فانتينا دي تينا تاومي هيتي ويت كا سامبت فينا نولمبيتي ففاليو فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دو كامامي ني سامبارافارنا نفاليو فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تهارايك توس نوافن ترانك نفاليو فانتين تفان ميزان داس نتين نفاين سول تين بياس ففاليو فانتين تيراين لايم تازان أنان دا تامبون يلايف تين درازان نفاليو فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفاليو فانتينا تيهند كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كاد نواف بيرينينا يتيرا بوناد نفاليو فانتينا تفان ميزانبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففاليو فانتينا مفيمبنا امراتان اناجانيان تين وانيفارا باتان نفاليو فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كماندانيا مباب دي ديك ففاليو فاتينا تيانتو كفاتينا ففانتا تينيان زيتين في رنين نفاليو فاتينا تسوي ينوم تاكو فانيفاو كاكوسا نتونجانا تفاكو ففاليو فاتينا ايتانا توكي كان ماروانيس نسامبتا سفوكي نفاليو فاتينا تفولا ففكاتا نايف ديانا نولا وساندا بيساندراتان ففاليو فاتينا متانا فامارينا ايتايزا نفاوك سوانا بيفارينا نفاليو فانتين سلازا فاد بانجا نبيليزا بيو كانيفا تان بانجا ففاليو فانتين ملازا نيوان تان تيمس لانجا لانجا نميلا ران ران إزان كا إزان نفاليو فانتين نيدين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز نياريتا تستان نمويزان نيارين نمويزان نران أنيفا راتيزان نفاليو فانتين ينا تيكتون فاتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندر با تات نتانجنا وتتارنا نتاوان ساي
0: شوتا تومبكو لا شوتا تومبكو فافي.